0: ليغامي وبيرنيغامي يخلوتوغامي ايا بنيق ديوانا لاكو ومن نجوى ليا من نجوى تالي غاجمان كوتشينا تاغاجاما انيو اني انيو انيو امني ماكو علي وكو اغمتا بيبي اغي تقاجو جاكا وكو اغاتايكا ميقوتو نتايكا ميقوتو على غاتشي اغيو اتايكا ليلي لي غنن تقا ليلي لي غاتشي تقاجو
1: I'm gonna go get it.

قال الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بي

يا بليتني يا ربالني يا بليتني يا مراد الله طالب ديف الله يا ربالني.